قرامن جكبري مرور شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیده.

بابي وخي يبر رون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماء لنجتية فنان جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا قاسي كروني لشاكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زوخا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلس بيل چنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيئ

0: والله عيدنا كنا برد البيت يا حبيبي يا هلا يا هلا وهذه باسه من تشريبي
1: على ميكوي
0: انا
1: تشريبي
0: شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قلت بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخو كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكل بيت الشركي هاي تبكرم هاي
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أبنى ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجي كسيبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا شيري نيو مفانا دي برخا قريش

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خواني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا

شهر ها وين ما دزو كلاش انتك دانا دجمن مشهر قتيل بر ببر حيف مخابن قد جاروا أمي دامنا ما يا بالدليل من ميدان جبوه في شقة.

چرخا فلكي هبكم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردا بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

قيز خورت جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

ما حبسالي مثل ما مدى هيس يلو عبدالي لدر ايمان ابابي تم اقلو بيس من يمني درس اخوابي تناورش كل يوم مستر خدا توان ندك مرامي شانا قلتين ميقولي يا ناغي وحمدي لدر زيد حاكمي شمني ضاربي لي كرم كم لي عربي ندان مشل بي ترد وترد بابي راكودي بسمد خيال بيس من يمني درس كل بخيال جيد خمه ويد

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وين ازك قامت الف قامت جي ريحان خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحان قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب.